واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: فالناس الله ضاب ذبول ربنا ولا نمو خلصنا يسوع المسيح ناسط من صلاة يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك.
1: أطلبوا أن أبان إخوتنا المرضى بكل مرض كان في هذا الموضع كل موضع لكي المسيح إلهنا ينعم علينا وعليهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا.
2: يا رب ارحم
0: ساعدهم بالمراحم الرافعة تشفي ومنز عنهم عنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض اطردوا ذي أبطالهم وفرحين قم وعزيهم والمعذبون أرواح إنك ساعتكم جميعا الذين في السجون المطابق والذين في النفي أو السبي أو المقبوض على بعض المرة يا رب اعطفهم جميعا وارحمهم لأنك أنت تحل المربوطين وتقوم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس معين عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة والمقبوض على أعطي رب راحة أعطي رحمة أعطي برودة أعطي نعمة أعطي معونة أعطي خلاصا أعطي غفر خطايا وآثامها ونحن يا رب أمراض نفوس أشفي أجسادنا عافية أيها الطب الحقيقي لازم أنفسنا أجسادنا يا مدبر كل جسد تعنا
2: يا
0: بخلاصك
2: رب ارحم
0: وأيضا فالنص الله ضابط كل أبو ربنا ولأنه مخلص أسوأ المسيح نصد من صلاتك يا محب البشر اذكر يا رب سعد شكر بنا الذين قربونا قربوا من اسمك القدوس
1: اطلبوا عن المتن بالصعاد والقين والزيت والبخور والستور وكتب الكراوان المذبح لكي المسيح إلهنا يكفيهم في أورشليم السمية ويغفر لنا خطايانا

0: تعنك بخارستن استريون تنك بأي شوبو إيروك نبي هون من نبي فوجيني تيب نمني إت أون هيبول نيت أوشي نكي خون أوه إمون إنتو نمني طب نكي خون خيم باي إهو إنت فو إن يزورونا أعطهم ما لا يفسد عود الفاسدات السماويات عود الأرضيات أبديات عود الزماليات بيوتهم مخازن لا من كل الخيرات حيثهم يا رب قوة ملكك ورس ملكاتك الأطهر وكما ذكر اسمك القدوس على الأرض اذكرهم هم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدار لا تتركهم عنك
1: يا رب ارحم. فلنسبح مع الملائكة قائلين مجد الله في الأعلى أرض السلام الناس مصر نسبحك نباركك نخدمك نزور لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من أجل عظم مجدك أيها الرب المالك على السماوات الله الآب ضابط الكل والرب الواحد الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح الروح القدس يا رب الآب من روح من الخطيئة معك بتلبطنا إليك أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح الروح القدس منذ الليل روح تبكر إليك يا إلهي لأن أوامرك هي نور الأرض كنت أطلب بدربك لأنك صرت لي معين باكرا يا رب تسمع صوتي وتبقى قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي ورد معصر ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي قام الاموات صلى الله عليه وسلم ارحمنا المجد الاب والابن الروح القدس الان كل اوان دار دول ايها الثالوث قدوس يا رب خدنا خطايانا يا رب خدنا اسامنا يا رب خدنا زلتنا افتقد مرضى شعبك الشيوع من اجل اسمك القدوس أبانا أخوتنا الذين رقدوا يا رب نحن فصون يا من هو بلا خطيئة رب ارحمنا الذي بلا خطيئة رب عنك وتلبطنا إليك لأن لك المجد والعزة تقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا أعطينا اليوم واغفر لنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن السلام لك نسألك يا توكل بيس ومتن مجد الناظر كل حين وردت إلى أم سيد سيد صلوات السلام التي وردت لها نور حقيق المسيح يا توكل عزر أمر يوم وردت إلى قديس الشفيع الأمين جنس البشر يشفع فينا المسيح الذي وردت إلى نور حقيق المسيح

0: فلنسبح المسيح إلهنا المساوي مع الأب في الجوهر الذي خلق بلاهوته الأحياء والأموات.
1: يسوع المسيح الوحيد الجنسي صعد فوق جبل طابور وأخذ معه تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا
0: ويتجلى أمامهم وكان وجهه يلمع من أكثر من الشمس وثيابه مثل الثلج وظهر له النبيان.
1: نظر إلي موسى القوي ثيابه فوق طابور وعبر تلاميذ سحابا نيرا.
0: وإذا بصوت من السماء من عند الله الأب قائلا هذا هو ابني حبيبي قد صنع إرادتي فاسمعوا له.
1: نسبحه ونمجده ونزيده علوا كصالح ومحب البشر ارحمنا كعظيم رحمتك.
0: هللويا هللويا هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله تجلى على جبل طابور.
1: هذا الذي ينبغي له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
0: طوباك أنت يا مريم الحكيمة العفيفة الكبة الثانية الكنز الروحي.
1: اليمامة النقية التي نادت في أرضنا وأين عتلنا ثمرات
0: الروح المعزي الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال نوح.
1: لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر.
0: وأنت أيضا يا رجائنا اليمامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملته في بطنك.
1: يسوع المولود من الآب ولد لنا منك وحرر جنسنا.
0: فلنقل هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صريخين قائلين
1: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا.
0: كوني أنت نظرة علينا من المواضع العلوية التي أنت كائنا فيها يا سيدتنا كلنا وإله العذراء كل حين.
1: اسأل الذي ولدتي مخلصنا الصالحا يرفع عن هذه الأتعاب ويقرر لنا سلامه.
0: السلام لك يا أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل.
1: نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر الله. نعظمك يا أم نور الحقيقة نمجدك تعظم القديسة والدتي أهلك ولك أنا مخلص العالم وخلص نفوس المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر سفري الشهداء تاريخ صدقين سباتك نازل في الأخطاء نبشر بالسيد القدوس. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب لك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب دامة الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن رب واحد يسوع المسيح المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الدور الذي به كان كل شيء. هذا نزل من أجلها نحن البشر نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاط صلبون تتألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عليهم. أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المباسط من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.
0: إن بوشتيف الخيط انت يا نستاسي سنتين يرفوت

0: وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا.
1: مين كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون
0: شليل فلوبيتي
2: استنسيتين
0: إيريني باسي
1: إيطل نيرماتي
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاط التلاميذ والقديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوب لعينكم لنا تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت البطق الديسي
2: الله من أجل الإنجيل المقام
1: يا رب ارحم.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالات وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى يا رب اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا.
1: هللويا هللويا يسوع المسيح بخريستوس بشيريه مفنوت يا شوفتي جي

تكون خوف أمام الله وأنصته لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا مار متى الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين من مزامير أبينا داود النبي بركاته علينا أمين فليكن مجد الرب إلى الأبد يفرح الرب بجميع أعماله الذي ينظر الأرض فيجعلها ترتعد الذي يمس الجبال فتدخن الليل يا مبارك الآتي باسم الرب إله القوات ربنا إلهنا مخلصنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم للأبد أمين وبعد ستة أيام أخذ يسوعه بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وأصعدهم على جبل عال منفردين وحدهم وتجلى قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وابيضت ثيابه كالنور وإذا موسى وإيليا قد ظهر له يخاطبونه فأجاب بطرس وقال ليسوع يا رب إن حسن لنا أن نكون هاهنا أتشاء أن نصنع هنا ثلاث مظالم واحدة لك وواحدة لموسى واحدة لإيليا فبينما هو يتكلم إذا سحاب نير قد زللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي سرت به نفسي فأطيعوه فلما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا فجاء إليهم يسوع ولمسهم وقال لهم قوموا لا تخافوا فرفعوا عيونهم فلم يروا أحدا إلا يسوع وحده وفيما هم منحدرين من الجبل أوصاهم يسوع قائلا لا تعلموا أحدا بالرؤية إلى أن يقول

0: يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. بخريستوس يسوس بن شويس نوبيون سو كيريين
1: ايريني باسي
0: انتو بنغماتي سو.
1: ايها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الاب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل صليبه وألامه المحيا المخلصة، الذي نفخ تلاميذ القديسين ورسل فائلا اقبل الروح القدس، من غفرته للناس ثم غفرت لهم، من امسكتموها عليهم مسكت. انت لن ايضا يا سيدنا انعمت على الذين يعلنون فيك كهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسه، ان يغفروا خطايا التي الارض، ان يربطوا ويحلوا كل ربطات الظلم. من اجل هذا نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك ابائي واخوتي واخواتي وضعفي، هؤلاء المنحنين من مجدك المقدس، ارزقنا يا رب رحمتك. ان كنا اخطانا لك بشيء بعلم او بغير علم او بقول او بالفعل او بصغر القلب او بجميع الحواس، انت يا رب العالم بضعف البشر كصالح ومحب للبشر. اللهم ان املينا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حاللنا وحالل كل شعب.
0: كيري ليسون كيري ليسون كيري ليسون امين الليلو يزوك سابتري كي اوكي اجيوب نيفماتي نوشي وولف غوي موجيو بن شوي سيسوس بخريستوس شيري ام بنوت اف شوتي روف خيم بيتو اون تابور سوتي مون اون اينان كيري ليسون كيري ليسون كيري فلوغي سون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمي تانيا كوني بولغون باسمو
1: خيم بخريستوس بنوتي
0: امين سيشوبي
1: يا ابانا الذي في السماوات
0: تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. فاغفر لنا ذنوبنا كما نغفر.

0: تكون مشيتك يا محسن كزول شوي سليمان
1: شو يصير لنا وشو يصير لنا تسمح بصلاة الساعة الثالثة والساعة النهار وبارك قدام المسيح ملكنا وإلهنا الأبوان يغفر لنا خطايانا من زمير فلكي المعلمنا داود النبي بركاته الجميع آمين.
0: يلا سمارة.

0: بزوك سوا سوا سوا سمون فس مشارة تنجل معلمنا حنا بشي بركة وترجمنا أمين.
1: أتجاه المعز الروح القدس.
2: أتجاه المعز الروح القدس الذي أرسله الآب باسمك وهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بإني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى جاء كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، فإن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيئا، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما وصاني أبي هكذا أفعلكم وننطلق من ها هنا. أنا هو الكرم الحقيقي وأبي الكرام، كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، كلما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما أبديا أمين. نزل لك يا مسيح لنا ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع مني يا صالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا خلفيه الله وروحه مستقيم من جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك. روحك القدوس لا تنزع مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع مني صالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيم وحي روح النبوة والعفو روح القداس العدالة السلطان هي القادر على كل شيء، لأنك أنت أضياء نفوسنا منديل لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا ولد لا أنت الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك هات المملوء النعمة مع الرسل نجد خلاص نفوسنا. مبارك رب إلينا مبارك رب يوما في يوما كائن طريقنا لأنه لا خلاص
1: لنا. آمين.
3: أيها الملك السماء المعز الروح الحق الحاضر في كل مكان وملك كل كنز صحة مات الحياة المتفضح إلا فينا وطينا وكل دانا سيا الصالح خالص
1: بخسنا
3: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام. اللهم أيضا كن معنا ونحن سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
1: آمين.
3: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا وتلاه، أنت يا باب السماء افتحنا باب الرحمة.
1: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لم يموت الذي ورد من عزل ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لم يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لم يموت الذي قام من الاموات صعد الى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان دار الدور امين. ايها السيروس قدوس ارحمنا، ايها السيروس قدوس ارحمنا، ايها السيروس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، زلتنا افتقد مرضى شعبك من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخوتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم، يا من هو بلا خطيئة رب ارحمنا، الذي بلا خطيئة رب عنا اقبل طلبتنا إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين.
4: يا أبانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك، يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا.
4: السلام لك نسألك
1: أنت قديس ومتعالى مجد العزرة كل حين ولدت الإله أم المسيح سعيد صلوات قلب من حبيب يأخذنا خطايانا. السلام للتي وردت لنا النور الحقير المسيح لنا العزرة القديسة سأي الرب عنا ليصنع رحمة نفوسنا. أخذنا خطايانا يا طال عزرة مريم ولدت الإله قديسة شفيع الأمين الجنس البشري شفاعي فينا أمام المسيح الذي ولدت لك لنا معنا نفخر خطايانا. السلام لك يا طال عزرة مكة الحقير السلام الفخر جنسنا وعلت لنا عمانوئيل نسألك وذكرين آياتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
4: دوكساسي وسمو قدوس قدوس قدوس رب السباوات، السماء والأرض مملوءتان مجدك الأقدس وكرامتك، خاصة بشارة الإنجيل المعلم رماري متى البشير بركاته علينا أمين.
5: ولما أبصر الجمعة وصعد لجبل النبي جلس تقدم إليه تلاميذه فتفقه وعلمهم قالا طوبى للمساكين بروح لأن لهم السماوات، طوبى الحزان لأن متعون، طوبى للدعاء لأن مرسلا، طوبى للجياع والعطاش الرب لأن مشبان، طوبى الرحماء لأن مرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأن معلمنا، طوبى لصانع السلام لأن مدعونا أبناء الله، طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم السماوات، طوبى لكم صدرتوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا أجركم عظيم في السماوات فإنما كذب أرض الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرح خارجنا تدوس الناس. أنتم نور العالم، ولا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعون على المنار فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
4: ليكم قول الله بسلام تمن شو بهرستوس نبيكو تنقاثوس ما سوى بجيئك ياكسو تئمون نينان يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة سمرت على صليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها بودا آدم في فردوس، مازك سقط يا نمسي إلهنا وخلصنا. أنا صرخت الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشي بكت كده كلامي أقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا سمت الله سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحيت الميت موتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بألمك الشافية المحية بالمسامير سمرت بها، انقذ خلنا من الطش من اللي والشهوة العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.
1: آمين.
4: إذ ليس دال ولا حج ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل منك يا وتر العذراء، لأن كثير هي شفاعة القوي المقبولة عند مخلصنا، آيات الأم الطاهرة لا ترفض الخطا من شفاعتك عند الذي ولدته الرحم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رفاتك سيخة مسكننا جدا، أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: آمين.
6: سمعت خلاص في وسط الأرض كل عين مسيح إلهنا عندما بس يتديك الطهر تاعنا عود صليب من هذا كل منتظر إلى كل مثلك يا رب.
1: سبتريك يوك يا جيوب نبماتي عيد
6: لشخص غير فاسي المسيح إلهنا طبيب مصر الفضيين المسيح إلهنا، لأنه ما شرك سلطة تصعى الصليب لسند الذي خلقتها من عبودية العدو، ننصف ليك يا رب ونشكر أنك ملأت كل فرحنا المخلص لما أتيت لست العالم يا رب المجدك. أنت أنت نعمة يا ولد العظمة، نعظمك لأن منك الصليب ابنك الوحيد هبط الجحيم هبط الموت، أمواتا كنا فأنا تحقق حالة أبدية، وأن النعيم بالضفع والنجل هذا نمجد بالشكر غير ما المسيح إلهنا.
1: أورو إنتيتي

0: نوجه ذكريات العذراء القديسة ولدت الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهديد الصديقين سبات كان يزفون الخطايا نبشر بالسلوس القدوس له واحد نزل له ونمجده يا رب وارحم يا رب وارحم يا رب بارك أمين. في الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الإب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي نجانا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس صلب عنا العهد بلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبصق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين.
1: سلك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض والتيم من كرامتك ارحمنا يا الله الأب ضابط الكل يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب الله قوتكم معنا النور السلام وإن في شديد نادقتنا سواك حل واغفر أصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعنا بإرادتنا والتي صنعنا بإرادتنا التي فعلناها المعرفة والتي فعلناها بغير المعرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي علينا كرحمتك يا رب وليس خطايا
1: اذكر الاباء
0: ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكك تكن.

0: جون مظلتوا إن كاثوليكيين أبسطوليكيين إكليسيا تفنوت يمين عيف ما بيبشايس إني طبيني ناتخون النايزون نمني إتابينو إيقون نمني إتابينو إيبون هيتوتو موينوتيون ببكي بيبورخيني في أوي
1: Κι εσύ σιώνει μόν και προσφέρον τόν.

نسبتي راجيوس أوسيوس أجيوس ابن ماجيون آمين فلوكيتوس كيريوس أوسيوس إيستوس يوناس آمين نيسنوس تيروس مويب شويس أرويس مورف إنجينيلاوس تيرو جيب إفنايتا جرو إريغون أووو تيمس مين تيب شويس

نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.

0: وربطتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوه لكي يرحمنا الله ويتراف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديس منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا البطريرك البابا الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا أثناسيوس، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة

0: ايه
1: حبيبك يا رب خدام
0: ايه
1: هذا اليوم الآباء القمامسة الخصوص الشمامسة الإقليوس كل الشعب ضعفي فليكون محللين كما ثالوث القدوس الآب والابن المحبوس فم الكنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامعة الوصلية من أفواه الاثنى عشر رسول فم ناظر إله الإنجيل ماركوس رسول طه الشهيد البطريرك قديس ساويرس معلمنا ديسكوس قديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس خاتم شهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس قديس باسيلوس قديس غريغوريوس من أفواه 318 مقيمين بنيكون 150 بمدينة القسطنطينية 200 بأفسس نيم إيبر خنوسن بنيوت الطيوت الأرشي إفس بابا أبا توادوس بماه سناب نيم إيبر خنوسن تميت الأرشي إستوس جيفيس ما أوتي خميون أون جي بيكراني ثواب فيوت نيم إبشي نيم إبن مثواب تينو نيم إنسيو نيم شاي نيم تاني نيم تيو أمين.

0: قال بولس واسم رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كولوسي بركته علينا آمين. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى القديسين في كولوسي والأخوة المؤمنين في المسيح، نعمة لكم وسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. نشكر الله أبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم، استمعنا عن إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين. من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا من كلمة حق الإنجيل، هذا الذي يوجد فيكم كما في كل العالم أيضا، وهو مثمر ونام، وكما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة، كما تعلمتم أيضا من أبي فراس العبد الحبيب الشريك معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم، الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح. من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم، ونسأل أن تمتلئوا من المعرفة بمشيئته في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب في كل الرضا، مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده بكل صبر وطول وأناه بفرح، شاكرين الله الآب الذي جعلنا كفاه للدخول في نصيب ميراث القديسين في النور، هذا الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي نلنا للخلاص بدمه لغفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل وما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به قد صار وله قد خلق، الذي من قبل كل شيء وفيه يقوم كل شيء، وهو رأس كل جسد الكنيسة الذي هو بالبداء البكر من الأموات، لكي يكون هو متقدما في كل شيء، لأنه في سر أن يحل كل الملء أو أن يصالح به الكل لنفسه، عاملنا الصلح بدمه صليبه وبواسطته سواء كان ما على الأرض أما في السماوات. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في أفكاركم في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بموته ليقيمكم قديسين بلا عيب وبلا لوم أمامه، إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير متزعزعين في رجاء الإنجيل الذي سمعتموه المكروس به في كل الخليقة التي تحت السماء، الذي صرت أنا بولس خادما له، نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي أخوتي آمين.
1: كسيدكم فصل رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية بركته علينا آمين. لذلك سوف أذكركم في كل حين بهذه الأمور، ولو إنكم عالمون وثابتون في الحق الحاضر، ولكنني أظن أنه واجب حق علي أن أذكركم ما دمت مقيما في هذا المسكن، وأن أظهركم بالتذكرة عالما أن مسكني سينحل سريعا كما أعلمني ربنا يسوع المسيح، وأنا أسرع في كل حين لتتذكروا هذه الأمور من بعد خروجي، لأننا لم نتبع خرافات فلسفية إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح وظهوره، بل قد كنا معينين عظمته لأنه أخذ كرامة ومجدا من الله الآب، وإذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى العظيم قائلا: هذا هو ابن حبيبي الذي أنا به سررت. وقد سمعنا نحن هذا الصوت من السماء حين كنا معه على الجبل المقدس، وثابت عندنا كلام الأنبياء: هذا الذي هو نعم ما تصنعونه إذا تأملتم إليه كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فأعلموا أن كل نبوات الكتب ليست تأويلها من ذاتها خاصة، وليست بمشيئة إنسان جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس، لا تحب العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

الأبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يصنعها على حسب المثال الذي كان قد رآه، هذه التي قد أدخلها آباؤنا معهم وقبل

0: هذه الأشياء كلها يا قساة القلوب وغير المختونين بقلوبهم وأذانهم، أنتم في كل حين تقاومون الروح القدس كما كان آباؤكم، كذلك أنتم أيضا. من من الأنبياء لم يضطهده آباؤكم؟ وقد قتلوا الذين سبقوا فأنذروا بمجيء البار. هذا الذي أنتم الآن أسلمتموه وقتلتموه، وأنتم الذين قابلتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. فلما سمعوا هذا احتدوا بقلبهم وكانوا يصرخون بأسنانهم عليه. وأما استفانوس فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الإيمان والروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماء مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا جميعهم بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه جميعهم بنهضة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود وضعوا ثيابهم عند رجلي شاب اسمه شاول ورجموا استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم قائلا: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطية. وإن قال هذا وإذ قال هذا رقد. وأما شاول فكان موافقا على قتله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيت الله المقدس.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم الثالث عشر من شهر مصر المبارك، أحسن الله استقباله وأعاده علينا وأنتم ونحن في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام والذلات من قبل مراحم الرب يا أخوتي أمين.
2: في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تجلي ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح على جبل طابور. وهذا العيد هو أحد الأعياد السيدية الصغرى، وفيه أخذ الرب تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد إلى جبل طابور ليصلي. وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذ رجلان يتكلمان معه هما موسى وإيليا اللذان ظهر بمجد وتكلموا عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. فجعل بطرس يقول ليسوع: يا رب جيد أن نكون ها هنا، فإن شئت نصنع هنا ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وفيما هو يتكلم إذ سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. ولما سلم على التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء يسوع ولمسهم وقال: قوموا لا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحد إلا يسوع وحده. إن يسوع السيد المسيح بتجليه هذا أراد أن يظهر لنا مجده في ملكوته السمائي. ولما جاء موسى وإيليا كان يكلمانه عن خروجه المزمع أن يكمله في أورشليم، أي عن صلبه الذي أكمل به الفداء والخلاص. فالصلب لم يبارح عيني الرب في لحظات تجليه. ولمجيء موسى وإيليا معان كثيرة، فموسى يمثل الناموس وإيليا يمثل الأنبياء. موسى يمثل المتزوجين وإيليا يمثل البتوليين. موسى يمثل الذين رقدوا وإيليا يمثل الأحياء. كما أن كلاهما صام 40 يوما، كما أن السيد المسيح صام أيضا 40 يوما. وهكذا اجتمع الصوامون على جبل التجلي، وقد أخذ الرب تلاميذه الثلاثة لكي يكونوا شهود عيان على هذه الحادثة. وبعد انتهاء التجلي وفيما هم نازلون من الجبل، أوصل الرب تلاميذه أن لا يحدثوا أحدا بما أبصروا إلا بعد أن يقوم من بين الأموات. بركة عيد التجلي المجيد فلتكن معنا جميعا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

أيها سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسالته المكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا من تمترون لم يروا أن يسمعوا من تسمعون لم يسمعوا أمنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستيقظ نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة.

للذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلبات التي نرفع إليك يا رب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامنا.

0: ओतन जेब से स्नेह खने फाने में पिछों से तेनी गोम के ये ब्लॉग सोने तो का तमार को नागे वांगी तो आना नोस
1: सी के रे
0: تول السماء الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلم ناماركوس البشير التلميذ الطاهر بركات علينا آمين مزامير تراتيل أبينا داود النبي بركاته على جميعنا أساسات في الجبال المقدسة يحب الرب أبواب صهيون الأم صهيون تقول إن إنسانا وإنسانا حل فيها وهو العلي الذي أسسها إلى الأبد هللويا مبارك
1: فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ كعلى أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم الكيسادق الرب عن يمينك يا أبانا الطباوي المكرم الباب والأنبا تودروس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا سناسيوس الرب يحفظ لنا حياتكما آمين الليلويا
0: مبارك الآتي باسم رب إله القوات ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وحدهم وتغيرت هيئته قدامهم وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا مثل الثلج لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك وظهر لهم إيليا مع موسى وكان يتكلمان مع يسوع فحينئذ أجاب بطرس وقال ليسوع يا ربي جيد أن نكون ها هنا فلنصنع 3 مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة لأنه لم يكن يعلم ما يجاوب به لأنهم كانوا مملوئين رعبا وكانت سحابة تظللهم وصار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابني حبيبي له اسمعوا فنظروا بغتة ولم يروا أحدا غير يسوع وحده معهم وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم أن لا يحدثوا أحدا بما أبصروه إلا متى قام ابن الإنسان من الأموات فحفظوا الكلمة لأنفسهم وصاروا يسألون بعضهم بعضا ما هو القيام من الأموات فسألوه قائلين لماذا يقول الكتبة إن إيليا ينبغي أن يأتي أولا فأجاب هو وقال لهم إن إلي يأتي أولا ويرد كل شيء وكيف هو مكتوب عن ابن الإنسان أن يتألم كثيرا أو يرزلا لكن أقول لكم إن إلي أيضا قد أتى وعملوا به كل ما أرادوا كما هو

0: صوفيا سيو بروسكومين كريه ليسون كريه ليسون خنقوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق يساوي الآب في الجوهر هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

0: جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيط الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات، هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المطار.
1: من أجل السلام الكامل والمحبة والقوة.

وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبسين. اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال غيركم في دينونة من موهبة غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع.

ذاكم بعد البقبلة المقدسة، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. قدموا قدموا قدموا على هذا الرسم، كفوا بخوف ورعدة، وإلى الشرق انظروا.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها

الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا

خالفنا وصيتك بغاية الحياة، سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمات وظلال الموت.

0: اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب السلام كنيستك الواحدة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية.

هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلام. وكل الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها، اولا اذكر يا رب ابينا الطباو المقرم رئيس الاساقف بطريرقنا البابا الانبا طرادوس الثاني وشريكه في الخدمه الرسوليه ابينا الاسقف المقرم

0: والذين يحصلون معه كلمة الحق باستقامة. أنعم بهم على بيعتك المقدس يضعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأزقسينة والشمامسة.
1: صلوا من أجل أبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة والإبزياقنين وسبع

0: تفضل يا رب ماهر في هذه السنة باريك.
1: اطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلى هنا ويصعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويعوننا نحن البشر ويعطي النجاة للدولة.

صعداك مقدارك نعمتك، فرح وجه الأرض لحرصها ولتكثر أصمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك، نطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء في كل حين نزداد.

علة وطلع الكلمة الحقيقة، والقديس يوحنا الصابغ الصابغ وشهيد والقديس فعل

الفاتحة خير القديس ساويروس ومعلم دوس خوروس والقديس أثناسوس الرسول والقديس بطرس خاتم شوس كان القديس يوحنا فم الذهب والقديس ثودوسيوس والقديس ثوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس.

وثلاثمائة وثمانية عشر مقتن بنقوى، المائة والخمسين بمدينة القسطنطين، والمائتين بأفسوس. نيم بن يوتن ذكاوس بن الشعب أنطونيوس، نيم بثمية بابا بن بشوم تيت أواب أبا مكارم شيرتين ونستبر بوروس. نيم بن يوتابا يؤنس بغمينوس بن يوتابا بشور بثمية برومن تيليوس بي من ريدن تبن سوتير أغاثوس. نيم بن يوتابا بافل برفتم بميزيكي بفماطي مشهور سينيو تيت أوا بن روميوس ماكسيموس بن ماتيوسيت مارتيروس نيخلون تشيت.

وأهله كل أحد يا رب، الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين رقدوا التنيحة في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب نفس عبدك المرحوم رفع الذكري والمرحومة ميري إسحاق ميرا إسحاق. تفضل يا رب نحن نفوسهم في فردوس النعيم الموعود الذي هرب من الحزن والكآبة وتناهت في نور قديسي.

الذي نحسين نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في حورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك ونعم لنا

لكي يبعثكم أيضا في كل شيء يتمن قد يتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملوك

0: اسقيا
1: يسوع.
0: بضعفنا أيضا، اغفر خطاياك حيث كسر الأسف تكسر نعمة، ومن أجل خطايا خاص نجسدك لا تمنع شعبنا، حللنا بحالكم كل خطية كل عنك كل حاجة من كسب. أنا أملنا يا سيدنا بعقل وقوة فهمنا وبالتبقى واسمع وصفه قدس اسقيا بسلام كنيسك روح محمد قدس رئيس كانتنا الباب لما تدوس الثاني اسقيا باجتماعاتنا باركها
1: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف الله.
0: أمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
1: القدسات للقديسين مبارك رب يسوع المسيح قدوس والروح القدس أمين.
2: واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس أمين.
0: إني باسي
2: يتوب نبماتي سو
0: سماجيون كيما تيميون أليسين أليسو

0: جسد دم عمانوين الآن هذا بالحقيقة أمين.
1: حقا نؤمن.
0: أمين أمين أمين أمين أمين أمين واعترف للنفس الأخيون هذا والجسد المحل الذي لابنك الواحد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة لله القديسة الطاهرة مريم وجعلوا واحد مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنص سلم على خشب الصليب المقدس بإرادة واحدة عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن اللاهوت لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا تنفتعي يعطى أن خلاص الغفران الخطايا حياتنا بدين من يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن هذا

ورانا مخلصنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب. اشرق بشمسة

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني اكون زي الرعاة واشوف مجدك زيهم.

بي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: الصالحين ويغفر لنا خطايانا
1: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وأمرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقار

الكل ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أنفس عبيدك.

أبانا القصوص وأخوتنا الشمامسة، أبانا الرهبان وأبانا العلمانيين، وعني كل المسيحيين لكي المسيح إلهنا ينحبس أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا

إسحاق ويعقوب، عول في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قدسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله. لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان لحكام طعن أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر. اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها، ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمي وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، فإنه ليس أحد طاهرا من دنس، ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيح.

0: رحم. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير قطيع. مبارك أنت يا رب، إله أبان مزداد برك، واسمك القدوس مملوء المجد لمن أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما ستكون عليك، لأن عين الجل ترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقدارنا كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى ابن أمين. مبارك أنت يا رب علم عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوق، مبارك أنت يا رب أني ربك يا رب. رحمتك دائما لأبد أعمالك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت رب قلت ارحمني وخلص نفسي، فاني اخطات اليك يا رب، التجأت اليك فخلصني. ولان اعظم شهادتك لانك انت هو الان، وعندك ينبوع الحياه وبنورك قبل عين النور. فلتات رحمتك الذين يعرفونك، وبرك المستقيم قلوب. لك تاج البركه، لك حق تسبيح، لك ينبغي التمجيد يا هو الاب والابن والروح القدس كان منذ البدء والان والى الابد امين. جيد هو الاعتراف للرب وترتيل اسمك يا هو الان، ان يخبر بنا فلك الغايات حق في كل ليله. قدوس
1: صلى الله، قدوس القوي، قدوس الحل زي متأزود من عذر ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحل زي متأزود صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحاذر المتذكر قومنا ما يتسع السماء ترحمنا. المجد لله والابن والروح القدس لانه كلها وين ودار دور امين. هيا زوز قدوس ارحمنا، يا زوز قدوس ارحمنا، يا زوز قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا ذلاتنا، رفضك من هذا شعبك، اشفيه من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين اخذوا ربنا احنا نفسهم، يا من هو بالاخطاء رب ارحمنا، يا لازم بالاخطاء رب عنا ابت الباطن اليك، لان لك المجد عايز تقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين.
0: أقدس اسمك يا إلهي، كل تكمل شهادتك كما في السماء كذلك. الله خبزك أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من شر المسيح صار بأن لك الملك القومي. خم بخريستوس إيسوس بنشوس آمين. هللويا. شيرين أنت هو يروس يسوع بس من توين برسان سين بنتي مصطل مام بخريستوس.
1: أريه وانت نبرس في شيب شوية بشيرين من ريد انت فكان النوفين أنا فوق.
0: شير سيد اسمي سينان بيون تايمي بخريستوس من نوتي برسان سوين.
1: ما تيوين شيء سيري قون انت فرونا إني نفسي شنت فكان النوفين أنا فوق.
0: تي برسان سماريام تي صوت كوس وابتبرس ايدنا تبين سمترومي.
1: أربز بفينيري قون أربز بخريستوس في طارق فوق بس انت فرين.

0: خلاص يا أم نور حقيقي، وأنا ما قدك يا ترى أسرار القديسة وآيات الله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم. أتى وخلص حسن المجد لك يا سيدنا الملك المسيح، فخر رسولك لي الشهداء تاليز تقين ثبات كنائس فران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس لوت واحد الناس كلها نجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله إله بضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور،
1: نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، متساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من المريم العذراء، تأنس وصلب عنا على هذه الأرض بوند تألم وكبرى، قام بالأموات في اليوم الثالث،
0: قبل السماوات
1: وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجدي لدينا حي الأموات، الذي ليس من قطاع، نعم بالروح القدس
0: الرب المهم بسم
1: الله
0: نمجده مع الاب والابن الناطق الانبياء وفي كنيسه واحده مقدسه جامعه رسل،
1: وانا اعترف عمدي واحد في خطايا
0: وانتظر قيامه الاموات وحياه
1: الدهر.

المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسلها المكرمين قائلا إن أنبيا أبرارا كثير إن اشتوا أن يروا من أنتم ترون لم يروا وأن يسمعوا من أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة

هنا الذين سبقوا فرقدوا. يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا.

بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا متى البشير التلميذ.

ليعلم في مجمعهم ويكرزوا ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل وجع في الشعب. فزاع خبره في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء بالأمراض والأوجاع المختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم. وتبعه جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن والأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس جاء إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله.

إلى السماوات. طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. أنتم ملح الأرض، وإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم.

0: فولت نوشتم مستنتيون
1: أبانا الذي في السماوات
0: يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا نزلت أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير في المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد خيم بخريستوس بن شويس
2: تسكيف على سيمون توكيري يوكليناتي
0: نوبين سوكيريا
2: بروس فومين سي أوميتا فوبو
1: نذكر لتعطفك الذي لم تقوي نسألك تعطينا سلامك أعطيتنا كل شيء لا نعرف آخر سواك اسم قدس ولذين كل ردنا خوفك شوكك الذين نحن رؤوسهم تحت يدك ارفعهم في السيرة وزيهم بالفضائل يستحقوا ملكوتك للسموات ما ستبقى صليم إيريني باسي
0: يدومنا ماتي يسوع
1: حلوني أبعي سيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد كلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل ألامه المخلص المحيي نفخ فوق تلاميذ القديسين وصل أطهار قائلا إقبال الروح القدس ما غفرتم خطاياهم تغفر ليهم ومن أمسكتم ولا يمسك لنا أيضا يا سيدنا نعمت الذي يمن في كهنة وفي كنيسة المقدسة في كل زمان الأرض يغفر خطايا الرباطات والبطاطا ليسنا سبب لمصالحك أنا عبيدك أبائي وأخواتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم أمام مجدك المقدس ارزقنا رحمتك اقطعنا كل رباطات خطايانا كنا اقطعنا إليك في شيء بعلم غير علم بالفعل بكل كذا الخلف صغير القلب أنت كصالح باشانا ملف خطايانا باركنا طهرنا حللنا حال سائر شعبك قوم رتك المقدس أنت إلهنا لك لك المجد والإكرام
0: الآن آمين كيريا ريسون كيريا ريسون كيريا ريسون آمين الليلو يزكسبت ريك يوكي آجيوم نما
1: قال لنا سلام في لقتها لك الملك والقدمين جعلنا يا رب مستحقين حب الشكر أبانا الذي في السماوات
0: يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا الذنوبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد
1: محبة الله الآب نعمة ابن الحي شركة عطيت موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم من أراد أن يمضي فليمضي بسلام

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إننا نشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

0: أعظمك يوم النور حقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة ولدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم. أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، سبات الكنائس، غفران الخطايا. وبشر بالثالوث القدوس دوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. آمين.
1: بلان واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجله نحن البشر، من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، ثم رأى من عذراء وتأنس، صلب عنا على عهد بلاط البنت، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات، الذي ليس يمكن انقضاء. نعم نؤمن بروح القدس الرب المحمد اسم الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، منتظر قيامة الأموات وحياة الله.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء الأرض ما فهمنا ذكر وكر ارحمنا يا الله إله الضاب الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إله القوات معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقاتنا سواك إلا وأقر وأصبر

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.